الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: fire, the ring.
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذا حسيت بالتعب والضغوطات بدأت تسيطر على يومك بالكامل، فالجأ لي أشياء بسيطة سويها لنفسك، تأثيرها راح يكون مفيد جدا. أخذ نفس عميق، اهدى شوية، لأن الدنيا ما راح تهرب منك. ولا تقارن نفسك بغيرك، فكل واحد ماشي بطريقة وإلى وقته. أنت ماشي صح حتى لو حسيت بالتعب، فخليك مكمل. وتذكر أن الخطوة وإن كانت صغيرة اليوم هي أحسن وأفضل من أنه تأجلها لباكر.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الأطفال زينة هذه الحياة، لكن تربيتهم مو سهلة. فتربية الأطفال مو بالكلام وبس، هم يتعلمون من تصرفاتنا قبل النصائح. حاولوا تعطوهم الحب والاهتمام، لكن بنفس الوقت علموهم شلون يتحملون مسؤولية أفعالهم. وتذكروا أن الطفل اللي يسمع منك اليوم راح يكبر وهو واثق ويحكي بدون خوف.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تعبت من تكرار المحاولات؟ تعبت إنه أنت تركض وتمشي وما توصل لهدفك؟ التعب مو علامة فشل، والتعب دليل إنه أنت مستمر تحاول. لا تيأس ولا تتوقف حتى لو خطوة صغيرة، المهم تمشي على نفس الطريق اللي وصلك لهدفك. فمهما طال الوقت إلك يوم وتوصل وتحقق أحلامك، وبهذا الطريق خلي صوتنا يرافقك على 101.5 AUIB FM.

المرأة جزء مهم من مجتمعنا العراقي، وحقوقها جزء من حقوق هذا المجتمع. فلما تحمي الدولة المرأة وتضمن مساواتها وتحسن تعليمها واقتصادها وتقدم الأمان للجميع، فكل شخص مسؤول عن تعزيز هذه الحقوق سواء بالبيت أو العمل أو المجتمع، يخدم مو بس المرأة وإنما كل المجتمع العراقي.

حلو أنه تكون إنسان تتصف بالطباع الحلوة وكرم الأخلاق، لكن انتبه، الإفراط ببعض الصفات الحلوة ممكن يعكس الموضوع. يعني الإفراط بالعطاء يعلم الناس استغلالك، والإفراط بالتسامح راح يعلم الناس تتهاون بحقك، أما الإفراط بالطيبة فيخليك تعتاد على الانكسار ولا تهتم هواية بالآخرين، لأن راح يعلمهم الاتكالية. وحاول توازن بكل هذه الطباع الحلوة، وهذا اللي راح يضمن لك توازنها، فهواية من الطباع الجميلة تنقلب على أصحابها، والسبب الإفراط.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم

هاشتاغ طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

يمر عادي أو هادئ وتشتكي من هذا الموضوع، لا تستهين أبداً بالأيام الهادئة والروتينية، ومو كل يوم لازم يكون استثنائي حتى يكون مهم بالنسبة إليك. فهذه الأيام البسيطة اللي تشتغل بيها بصمت وتتعلم بيها شيء جديد وتلتزم بعادات ولو كانت بسيطة هي أساس لمستقبلك الحقيقي. فالإنجاز الحقيقي هو نتيجة لتراكم هذه التفاصيل الصغيرة اللي تمر بيها بهذه الأيام.

لا تخلي يومك كله جديات ومليان ضغط. حاول تضحك وتخفف عن نفسك حتى لو لأشياء بسيطة. رتب أولوياتك، فمو كل شيء يستاهل منك نفس الطاقة ونفس التركيز على مدى ساعات اليوم. راحتك النفسية هي أساس لكل نجاح، لا تهملها نهائياً. حتى تغير مزاجك ومودك، خليك ويانا على 101.5 AUIB FM.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحفاظ على البيئة مو مهمة كبيرة أو صعبة، وهذا إذا بديناها بخطوات بسيطة، مثلاً فرز النفايات، تقليل البلاستيك، وحتى ترشيد الماء والطاقة. فكل تصرف صغير اليوم رح يحمي مستقبل الأرض ورح يصنع الفرق الكبير. فالطبيعة والبيئة اللي تحميها اليوم رح تنطيك هواء نظيف وحياة أفضل بالمستقبل.

توماس أديسون اخترع المصباح الكهربائي. تعرفون أنه هو انفصل من المدرسة أوفى بأنه هو طفل غبي ما يفهم شيء، لكن رغم هذا والدته كان الإي ثاني تماما، آمنت به وعلمته بنفسه. واليوم أكيد تعرف أنه اسمه مربوط به النور اللي دخل لكل بيت، وهو مخترع المصباح. هنا نتوقف حتى ما نستهين بدعمنا أولادنا وتشجيعهم، فأحيانا الإيمان شخص واحد يغير عالم بكامل. Just let me hear some of that.

0: be defined by the things I love, the things I hate, not the things great I'm afraid of, things that haunt me in the middle of the night. You are what you love.
1: كل دقيقة على موجاتها فكرة معلومة وإلهام جديد. إذاعة اللامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: أغنيات منوعة تمر عليكم عبر IBM 101.5، وأنت تسمعني تجي مشاعر للفرح أو للحزن أو مشاعر تختلط بذكريات هنا. تخيل أنه مثل الأغنيات تجي يمك بما مختلفة. هذا يصير لما الدماغ يربط الموسيقى بالذكريات وبالعواطف وينطيك قرارات كيميائية مناطق المكافأة والعاطفة. الأغنية تصير جسر بين الحاضر والماضي وتخلي القلب ينبض ويا المشاعر اللي ارتبط بيها، كأن الموسيقى تحاكي الروح بطريقة مباشرة.
1: Bye-bye.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

بزمن تتبع بي كل التفاصيل. نذكركم أن مو سباق سرعة، هي رحلة ونمو، الخطوة صغيرة للأفضل حتى لو ما لاحظها أي أحد، انتصار حقيقي. فأحياناً أعظم تغيير يصير بهدوء تام، ويبدي بقرار بسيط أنه تكون أفضل نفسك بالأمن وأفضل غيرك هذا اليوم.

إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة حتى بعد أن ينتصدها. إذاعة الجهة الأمريكية.

0: done, puppy.
1: إذاعة الجامعة الأمريكية بغداد نجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

قرن، مدة زمنية تعادل 100 سنة، تساوي 10 من العقود، كل عقد هو 10 سنين. أما الألفية فنطلق على العشرة من القرون، سميت بهذا لأنوي على ألف عقد، وتضم أيضاً 100 عقد زمنية. وطبعاً إحنا في القرن 21، وهو القرن الأول من الألفية الثالثة، واللي بين يناير 2001 وينتهي ب 30 ديسمبر 2100. هذا القرن العديد من التغيرات الثقافية والتقنية والاجتماعية، أبرزها الانفجار الملحوظ تقنيات الكمبيوتر والإنترنت واللي مشهدها القرن الماضي.

اتفاقية سيداو. الاتفاقية الدولية قضى على جميع أشكال التمييز للمرأة، أحياناً يسموها ميثاق النسوية الدولية، تضمن للمرأة حقوق متساوية مع الرجل بكل المجالات. أعدتها الأمم المتحدة عام 1979.

دخلت حي التنفيذ ب 1981. من أهم أهداف الاتفاقية أن تكون مساواة قانونية بين الرجل والمرأة، وتكون هناك مساواة اقتصادية واجتماعية من خلال حق المرأة بالعمل والأجر المتساوي وخدمات التعليم والخدمات الصحية. وهناك أيضا نهضة العنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية لها في التصويت ترشح للمناصب العامة، والمشاركة أيضا باتخاذ القرارات. نضيف لها مكافحة التمييز الثقافي والاجتماعي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

المكملات الغذائية مو بديل عن طعامك، واستخدامها العشوائي ممكن يهدد صحتك. هذا اللي أكدوه هواية من المختصين، وأكدوا أنه هي مو مفيدة أو ضارة إذا استخدمتها بدون حاجة فعلية. فالمكملات تفيد حتى تعوض نقص عناصر محددة موجودة بجسمك، لكن فعاليتها تعتمد على حاجة الجسم الفعلية وجودة المنتج اللي أنت تختاره، ولازم تنتبه أن يكون هذا تحت استشارة الناس المختصة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بزمن تتسارع بيه اللحظات وتكثر بيه الضغوطات، صار الهدوء مهارة مو الكل يمتلكها، ومع ذلك هو المفتاح الأعمق حتى تفهم نفسك قبل ما العالم يفهمك. فالهدوء مو معناه المشاكل ما موجودة، بس أنت حاضر دائماً حتى تحلها. وقبل ما يثقل عليك اليوم، أخذ دقيقة وتنفس بعمق وأرجع سيطر على الأمور حتى تقدر تتحكم بيها، وهذا كله بهدوء.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجو يتغير والحرارة تزيد وعدنا الصيف قاسي بالعراق، فحتى تتجنب كل هذا تجنب التعرض المباشر للشمس والفترات الطويلة. استخدم واقي الشمس والملابس الخفيفة والألوان الفاتحة اللي تحميك من الحروق والإجهاد الحراري، خصوصا إذا كان هذا في فترات الذروة.

الدكتور سليم الحلي هو رائد الهندسة المدنية بالعراق، انولد بعام 1938، مهندس مدني ومخطط حضري، ساهم بتصميم الجسور الحديثة وتطوير البنية التحتية بالعراق، ودرب مهندسين على أحدث تقنيات البناء والهندسة المدنية.

0: بحياته.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاغ طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: الزوراء من أحلى الحدائق اللي موجودة ببغداد والمتنفس لأغلب أهلها، طبعاً أنشئت ب 1970 موجودة شرق العاصمة، واللي صممها المهندس العراقي عبد الرزاق داود. وطبعاً هي متنفس لسكان بغداد بها من البحيرات والمساحات الخضراء الواسعة، تطورت عبر الزمن حتى تكون بها من الملاعب والمسارات للمشي وللجري وأيضاً أماكن للشوي. وطبعاً تبقى مكان حلو تلجأ للعوائل العراقية مو بس بالمناسبات، حتى بالأيام العادية.
1: On your knees.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.